0: السباحة مضطرب الشعر قصة عن روما إيش نغتها عوق مقبل الزعري كرسايتي وانا غنى فرجراتي وغلد الفون أمو خلان أمو خلان أمو خلان أمو خلان كمتون وقود كمتون أخو ديلي وشعبو قبل رينا ومسلا شعبو وانا أمو خلان
1: Proud sounds for proud people. UFM, in tune with you.